نلتجي وأنت العليم القادر، إلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، بمن نستغيث وأنت المولى القاهر، من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، من ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين، نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من النار يا منجي المؤمنين، وأن تدخلنا جنات النعيم. اللهم إليك قصدنا بحاجتنا، وبك أنزلنا فقرنا، وإنا برحمتك أوثق منا بعملنا، وإن رحمتك أوثق وأوسع من ذنوبنا، فلا تخيب رجعنا يا من عانت الوجود.

الذي سالك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو هرب إليك فطردته. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بأسر ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك، وأنت أولى بالتفضل فاتقنا من النيران، وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود فتجاوز عنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك، واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إننا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. انظر برحمتك إلى هذا الجمع، تقبل منا ما عملناه في رمضان، بلغنا من خير الدنيا والآخرة ما نريد. اللهم وعمر بالتوبة النصوح قلوبنا، وطهر بعفوك سرائرنا من دنس عيوبنا. اللهم ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا

وجازهم بما عملوا من الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وارحم

القبور تركونا إلى منكر ونكير يسألونا لا مندي عندها سواك لا رحمن عندها سواك لا رحيم عندها سواك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الست يا حسن التجاوز يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الطف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ويا مولانا لا تشويق القنا بالنار لا تشويق القنا بالنار اللهم واعذنا من النار

اللهم وجهك أعظم الوجوه وعطيتك أكرم العطايا وأهناها، تطاع فتشكر وتعطى فتغفر، تكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة عن المسيئين، ولا يجدي بآلائك أحد، أنت الله لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء مالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الرحيم، نسألك اللهم في هذه الليلة بوجهك الكريم، نسألك يا الله أن تجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم وحرم أبداننا على النار، اللهم وحرمنا على النار، اللهم وحرمنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم وإنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم وإنا نسألك القبض في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان، اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم وإنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من سيء الأدواء ومن سيء الأهواء، فإنك يا ربنا سميع الدعاء، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا.

برحمتك يا رب العالمين. اللهم وهون علينا سكرات الموت وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك.

اللهم وسلط عليهم جنودهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم واهلك الطغاة والجبارين الذين أذلوا عبادة المؤمنين حتى الضعفاء واليتامى والمساجين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون بقوتك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا وأغث المسجد الأقصى. اللهم فك أسر المسجد الأقصى. اللهم فك أسره من اليهود الغاصبين، وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم وسدد رميتهم، اللهم وسدد رميتهم، افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا، اجعلهم قوة ترهبهم بها عدو الله وعدوك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم

الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم وفقنا وإياهم إلى الطاعات والإكثار من الحسنات، واحمنا وإياهم والمستمعين والمؤمنين من الشرور والسيئات ومن المسكرات والمنكرات ومن المخدرات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لفئات عفوك وجودك يا كريم. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأدلة. من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم، هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول، هبها لنا ساعة رضا. الله

إلى عدو ملكت أمرنا. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكتب لهم التوفيق ويسر أمورهم. اللهم

المسلمين بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين ولا تجعلهم لهما من العاقين فيكونوا من أصحاب الجحيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سامق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تعيدنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان فبيض اللهم وجوهنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبتنا على الصراط حتى لا نهوى في نار جهنم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وابعد عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن.

نسألك أن ترينا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان، لا تطردنا من الجنان، ولا تحجبنا عن الجنان، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

0: الو الو، السلام عليكم. نعم، على في الو بتوكيت شي على في الو. الحمد لله دنيا. نعم نعم نعم.
1: I'm not going to be able to do it.